0: The beard of the guest is in the hands of the owner of the tent.
1: It's late afternoon. We find Jack at his hotel, the El Maghrib.
2: ولكني أرى المطرب شارفاند تطلب ساعة واحدة لأنها ترى أنها قد تكفيها لتخفف عنها وهج الحب ولوعته. إذا مع ساعة واحدة والمطرب شارفاند.
3: Looking back into your eyes, I saw them really shine, giving me a taste of something.